الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة

بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على

بك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا

اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.

وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله.

0: إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
1: لا إله إلا الله محمد حبيب الله.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده،

0: وصل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
0: الفاتحة إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم، أجركم الله الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Amin.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat.
1: Amin.
0: Wa taqadhi lana biha jami'al hajat.
1: Amin.
0: Wa tutahhiruna biha min jami'al sayyiat.
1: Amin.
0: وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
1: آمين
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات
1: آمين
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: آمين
0: برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: آمين
0: فلك الحمد حتى ترضى
1: آمين
0: ولك الحمد إذا رضيت
1: آمين
0: ولك الحمد بعد الرضا
1: آمين
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: آمين
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
1: آمين
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
1: آمين
0: وما هللناه من لا إله إلا الله
1: آمين
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله
1: آمين
0: وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة
1: آمين
0: ورحمة منك نازلة
1: آمين
0: وبركة شاملة
1: آمين
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1: آمين
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم
1: آمين
0: وخصوصا إلى روح المرحوم
1: آمين
0: سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين
1: آمين
0: ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم
1: آمين
0: وحاضر حضرته وأهل تربته خصوصا المرحومة
1: أولي
0: رجاء إسري بنجران أنا داميد
1: آمين
0: إنك المرحوم بنجران بندهارا بنجران أنا عبد الرحمن
1: آمين
0: وصولهما وفروعهما وما ينتسب إليهما أجمعين
1: آمين
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وجعله فكاكا

0: وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات.
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات.
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ووالديهم والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان.
1: آمين.
0: وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان.
1: آمين.
0: يا حنان يا منان.
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.
1: آمين.
0: اللهم انقلها من ضيق القبر واللحود.
1: آمين.
0: إلى جنتك جنات الخلود.
1: آمين.
0: إلى ظل ممدود.
1: آمين.
0: وماء مسكوب.
1: آمين.
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
1: آمين.
0: وفرش مرفوعة.
1: آمين.
0: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: آمين.
0: وحسن أولئك رفيقا.
1: آمين.
0: يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
1: آمين.
0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منكم
1: منا ومنكم تقبل.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, demikian tadi azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temurung ialah pada pukul 3.23 minit petang, bagi daerah Tutong pada pukul 3.24 minit petang, dan bagi daerah Belai pula pada pukul 3.26 minit petang.
2: Doa selepas wuduk.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi audio azan yang mendekan mesti waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung untuk hari ini, ialah pada pukul 6.10 minit petang, daerah Tutong pada pukul 6.11 minit petang, dan bagi daerah Belait pada pukul 6.13 minit petang. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Doa selepas wuduk.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. Audio demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.19 minit malam, bagi daerah Tutung 7.20 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.22 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini, Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Audio sementara kita menantikan siaran langsung

استو استقيم رحمكم الله سو صفوفكم فإن تصيت صفوف من إقامة الصلاة بنوك الصاف ربت كالصاف رب ربت سمك اكتني سواد رحمة الله الذي يصيب

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقات وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل ما علم لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو.

ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تحفظ بعين عنايتك الربانية، وتحفظ بحفظ من قدرك السمدانية جلالة الملك بهد نعمهم ليبرك سربين سلطان هذه السنة البلقية مع عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين صاد الخير والدين سلطان داني البرت ونجر برناي دار السلام ان كبه دولي ام هم لي ابو كسر بن درجه استري بن ران انا احشاه حجه صالحه بنت المرحوم فنيران ثم من جاب ران انا حجي محمد علام. اللهم احفظهما في نفسيهما واهلهما واولادهما واحفادهما وقرابتهما ورعيتهما اجمعين على ممر الدهر. اللهم اعطي عمرهما في صحه وعافيه وسعاده. اللهم اجعل ملك الجلاله السلطان أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وهدونا واستقرارا على ما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جلالته مصلحا للموظفين.

0: قاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجر برناي دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بإيمانك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abu Qiyah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sardu Khairi Waddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إس والغنيمة من كل بر الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تنا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قريته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك من نبيك محمد النبي رحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. اللهم يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan juga hajat akhirat hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duli yang maha mulia berduka seri pengita Sultan Haji Hassan Al-Mulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan ini Pertua Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia berduka seri pengita raja isteri pingiran anak hajah saliha serta ahli kerabat sekalian. Mohon ya Allah supaya mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. اللهم آمنا في أوطاننا وسلم بلادنا وبلاد المسلمين من أعدائك وأعداء الدين وسلمنا من جميع العلل والأوئبة والآفات والبلايا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فاشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب التائبين. يا عزيز يا عليم يا عزيز يا رحيم يا عزيز يا وهاب يا لطيف يا قمي يا خبير يا لطيف يا حليم يا خبير. الله سبحان الذي تعتف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجلل وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كامي تيادا تهان yang patut disembah melainkan engkau jua ya Allah. Kepadamu jua kami bertawakal dan engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan engkau. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat hingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibad du'ai sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah,
bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya Muhaimin wa ya Hafiz, ya Qawi wa ya Matin, Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق.

وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم السلطان الحاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم السلطان محمد جمال العالم وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة

بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بروني دار السلام الحاج حسن المنقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على

إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيناك.

آنك وعياذك وجوارك من كل شوطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل

السلامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الفاتحة على نية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهد لي مهام لي بدكسري بجندا سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن yang dipertuan negara Brunei Darussalam وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلادنا بروني دار السلام ولجميع أفراد أسرتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ